إذا انحدرت في حرق شاربها اجددت عمراتها في العين والخد في الخمر يا كتة وكأس لؤلؤة من كف جارية ممشوقة.

0: شوف شوف تقسيم الجنازية اللي كانت موجودة باش الناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد. أنا غادي نعطي واحد هذا واحد
1: إيزيلومبو لا راديو كي سيليبارومبو.